نفس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروقين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر، طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر، حوارة سالك، بوابات حوارة سالك، طريق 17 سالك دوار يتمع، تواجد

Instagram. Shadow now let, shadow now let hagra. حياتي مشيت بالليل وتكلموا